0: وفرموا أن أمن الله توئلوا أن تشكيتوا أن أفهم يا تمسي أمين الله
1: Ми ще ходим, ако не фокусираме, ако